0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: شو من على لعب روني على شو اللعبة ترى من الفلو عش لسرا من حبيبي تويست عن شلا ما تغنى في اللعب رقشوا في البلعها
2: لا.

دول ديز في جراج بكلم سايس ايكي ايكي اوفا تفضل دايخ. اتفضل يا فندم كهرب الستاير مكيف الزبون قوله ان اكبر من المراية. بكره الغوايش بحرق الدواية طبعا لسه خايف بس بسلم على الكمايل. بتاكلوا عيش مش غلطة وحيني متأكد ان الصنك لو تشاكك انه بيداريني. شايف الدنيا ضيقة يمكن طبق طاير الصيني لو محبش لو محدش يعرف عنا حاجة. قلت الحب صغيرة عشان ايه ترقصيلي انا اضعف انا في قفص من تفكيري. بيقول على المعود لو ركز واجتهد ما تقنعوا اني اصلا برش بالدهب في الواقع مش اي قصة عشان اخش

الحشاش مخافة الاكتشاف بروب بنت زقوم بفتراس دفتراس فكل واز بلوك أمير اللي انتقوم هيبوب مع الرأس هتسمع غلط أو صح الفلو مع الرأس فريك شوف لينت انفلونزا ساكن في أول دور مع العطس فهاجس إن عندي إحساس إني بفتح الإزاز إن لساني ململ من دخلة الدخان عليه ردت ليه حبست نفسك في سؤال وجودي مش مقصود كثيف أنجز فيها وخلص نفسه قال كعبول يا